0: لا لا فخيد برعاش النبي صق نمروش بلادي بلادا فرعة لا بلا ذلو قتال
1: فانا اللي خدوك هانا جلي فانو هاينو الدالي انا عجرة طريقة لان ما انتجرة خانا ناج بس علي هاي
2: عراش هالينا لساونا جو الخير
0: بيسم لا لا فخيد برعاش النبي صق نمروش بلادي بلادا فرعة لا بلا ذلو قتال
1: فانا اللي خدوك هانا جلي فانو هاينو الدالي انا عجرة طريقة لان ما انتجرة خانا ناج بس علي هاي
2: عراش هالينا لساونا جو خير.